سنيد ما فنجانك زر السرداتيني دبي كيف فنجان زر لينا امير عرمستان جمرابلي جانبينا ابي فريشان قزام

keçin çelek hem ber neqi dim koşim ber xwebedin bu xuyin hşyar bin şubod es xistina mafe xwe ببن قدي هز ببن قرساء ودن يخوى بلن بكن قصدي جاني خوى نكن اف نخلص منه

0: بے غزال ہے سبري قلي قازن لو ماج منكن جابي غزال من البزيبو دلي غزال من السقنبو ونشبونا قد شاد من بسمك غزال هم دي چر ربيا هولان دقاية هاي هاي هاي هاي
1: راديو وينغ